0: أنا اسمي أدهم، عمري 14 سنة وإلي هون 10 سنين.
1: أنا شيرين، عمري 36، أنا جيت على المؤسسة وأنا عمري 10 سنين. أنا جيت على المؤسسة إنه أتعلم وأساعد الطلاب. أنا حبيتش أقضي في الدار، لازم أطلع وأغير الجو. حبيت هون أجي هون أشتغل. هي ترسم وأنا بشتغل في السيراميك.
0: كل يوم لما أجي أنا عم ندرس بحب أدرس أكثر إشي. أكثر إشي بحب أسويه أدرس مع مس مريم.
2: أدهم developed very much since he entered because he used to, for example, speak like a few words. Now he can read and write. Also, he's developing from the physically side. He can walk on the walker much better than before.
3: At LiveGate are like a family, and I think the children, they feel it. So Adham feels like he's part of this family. We are his second family.

0: أنا اسمي أدهى، عمري 14 سنة وإلي هون 10 سنين.
1: أنا شيرين، عمري 36، أنا جيت على المؤسسة وأنا عمري 10 سنين. أنا جيت على المؤسسة إنه أتعلم وأساعد الطلاب. أنا حبيتش أضل في الدار، لازم أطلع وأغير الجو. حبيت هون أجي هون أشتغل. هي ترسم وأنا مشغل بالسيراميك.
0: كل يوم لما أجي عن المدرسة بحب أدرس أكثر إشي. أكثر إشي بحب أسوي أدرس مع مس مريم.
2: Adham developed very much since he entered because he used to, for example, speak like a few words. Now he can read and write. Also, he's developing from the physically side. He can walk on the walker much better than before.
3: We at LifeGate are like a family, and I think the children, they feel it. So Adham feels like he's part of this family. We are his second family.